الدنيا احمد جزا كلابيس جو الدنيا عدمة جزا ضوي فوانيس يولادي لابليس هات كل لفو كانابيس خدت المزة اوتوبيس تركن ورا كواليس الدنيا احمد جزا كلابيس جو الدنيا عدمة جزا ضوي فوانيس